سلس لم رشوم مسكنيش بنار بوني يكوني قويت قبلار سيبا مني اليوم قطنا مشتهن شوكوست منك خدي قزان سلس لم رشوم مسكنيش بنار بوني يكوني قويت قبلار Omiuto megkisti szemedet, nem bírok a szerelmes szívem.